والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال. يلا عيد هاي.